الرايو دي لا سينيور او كان كايت خبش مامين يوتو واتش اختن مامين اش كان نسيدات كاوش ناخيل مامين اش كبي هونش الرايو لا سينيور برو اش شكولو او كان تخ مامين كشوخيو با بادر امال كشاك اش كان تخات شاه بال اش كيب هون سان تشنش انتي لا مامين يوتو هون تن تشنتي مامين اذن تشين ابنو بيت قانيه مامين اش كان مامين بيسيات تبا كونوب Get un san tiempo al tila mamín de chincolo mal Jesucristo. Cash mamín, chihuan, que entre arigenalio la javiet un chumacu al tila rin de chincolo mal. Ate jebel anti mamín, che escap nos va a satar, vaya presencia. Y et un chumacu al tila mamín, y o canca lo que je toch padre. A canta ángel cotaine malo, chincan mal al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de vida, un solo Dios verdadero. Amén.